0: c'è la coperchia la mattina o vuoi?
1: Welcome, my cheese is very, very nice. Welcome. شكراً صحة صحة ويلكم دي بالستاين 1 5 5 شيك
2: إيطالي جود very good.

انطر ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشت الدنيا يا حمل شمسي وانا فيها مش صحي.